انا اول مره اجيب لك ذات حكي لون يخضر نصه حديد كعسكري هذا الصنم صار لي بشوفه من شي 5 سنين كالي مره وانا مارق ممنوع ما فيش تصوير